التحرك السياسي على كل الجبهات مسابقا الاستحقاقات المرتقبة اقليميا ودوليا لاخراج لبنان من دوامة الصراع بحل سياسي توفيقي تعرض المشاريع والافكار على امل الانطلاق منها في حوار